أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.